الواجب ده عليا، الحشيشه اللي في جيبه غير الحشيشه اللي في ايديا، دي الحشيشه اللي بجيبه غير الحشيشه اللي في ايديا، ونستبح انا وانت